شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تبرز الصبح شوف لك السماح المول الشمال ديال الكرة كون قدر أشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش تقايزين رغدي عكا الواحد.

اللي كنا متي هما تسالي كنا متي بزوسوق شوف داك السمو المولد ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي في لما تيجي لما تسألني في لما تسألني في الصبح شوف لك السمح النموذج ما زي بكرة بانجو دراشي نسمع شو الموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد رغدي عكا واحد من

ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي دي